عليكم قد صدر يا حبابي قلبي والنظر بادر بعد ما في عجول يا سيدي أي حين الوصول يا سيدي أي حين الوصول واسمع